هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية

0: أسعد الله صباحكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشابي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

0: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الإنسان بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي، عنوان التعليق: الهند ترتفع من المرتبة 82 إلى المرتبة 57 في التصنيف العالمي للإصلاحات الهيكلية والمشجعة للمنافسة. تقدمت الهند 35 مركزا في التصنيفات العالمية من المركز 82 إلى المركز 57، مما يعكس تقدما كبيرا في الإصلاحات الهيكلية وتلك الداعمة للمنافسة خلال الفترة ما بين عام 2010 وعام 2023، وذلك وفقا للتقرير آفاق النمو القادمة في الهند. الحد من تشوهات السوق المناهضة للمنافسة للبناء على التقدم الإصلاحي للهند الذي أصدرته مؤسسة كومبيتير. ويقيم التقرير أداء الهند استنادا إلى مؤشر أداء تشوهات السوق الخاص بالمؤسسة، حيث يستعرض مسار الإصلاح في البلاد خلال تلك الفترة، ويعزو هذا التحسن إلى الجهود المستمرة للحد من تشوهات السوق والتعزيز التنافسية. وقد تم إطلاق التقرير خلال حلقة نقاشية بعنوان مسار الإصلاح في الهند وتشوهات السوق وأفاق النمو والتنافسية المستقبلية، نظمها مركز قانون التجارة والاستثمار CTIL التابع للمعهد الهندي للتجارة الخارجية IIFT بالتعاون مع مؤسسة كومبيتير لسياسات التجارة والمنافسة في نيودلهي. وركزت المناقشة على رحلة الإصلاح الهيكلي في الهند والتدابير السياسية لتعزيز التنافسية والمرحلة المقبلة من الإصلاحات اللازمة للحفاظ على النمو في ظل بيئة تجارية عالمية متغيرة. ويقيم التقرير تشوهات السوق عبر 3 محاور رئيسية: حماية حقوق الملكية، والمنافسة المحلية، والمنافسة الدولية. كما يسلط الضوء على إصلاحات بارزة مثل تطبيق ضريبة السلع والخدمات GST وقانون الإعسار والإفلاس IBC والتحسينات في البيئة التنظيمية وتحديث أنظمة تيسير التجارة. كذلك يتناول التقرير التطورات المتعلقة بالمنافسة وظروف الاستثمار والأسواق الرقمية والحواجز التنظيمية الخارجية التي تؤثر على تنافسية الهند ومشاركتها في التجارة الدولية. واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور جيمس جي نيدومبار، الأستاذ ورئيس مركز قانون التجارة والاستثمار CTIL، حيث سلط الضوء على أهمية تقييم مسار الإصلاح في الهند في سياق التنافسية العالمية والتجارة الدولية. كما ألقى السيد سودانشو باندي مفوض الانتخابات في إقليم لاداخ الاتحادي والمسؤول السابق في حكومة الهند الكلمة الرئيسية. وتلا ذلك عرض تقديمي حول النتائج الرئيسية للتقرير قدمه السيد شانكر سينغام رئيس مجلس الإدارة ورئيس مؤسسة كومبيتير لسياسات التجارة والمنافسة. ويشدد التقرير أيضا على أهمية اعتماد نهج قائم على الأدلة وموجه نحو النتائج والأثر في سياسة المنافسة ومراجعة القيود الاستثمارية الخاصة بقطاعات محددة في ضوء انعكاساتها على رفاهية المستهلك وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين ذوي التوجهات المماثلة لمعالجة العوائق التنظيمية في الأسواق الدولية. وشهد الحدث حلقة نقاشية جمعت خبراء من الأوساط القانونية والصناعية والأكاديمية وواضع السياسات لمناقشة تجربة الهند في الإصلاح وسياسة المنافسة ومناخ الاستثمار وتشوهات السوق والتحديات الناشئة في مجال التجارة الدولية. واختتم البرنامج بجلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة، حيث جمع الحدث ممثلين عن القطاعات القانونية والأكاديمية والصناعية وصناع السياسات لمناقشة التدابير الرامية إلى تعزيز تنافسية الهند وإنتاجيتها واندماجها في الاقتصاد العالمي.
0: استمعنا أيها السادة إلى هذا التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية، فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية. كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار الصباحية بتمام الساعة 11:20 وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني العربية وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم برنامج سبوت لايت وبعد هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء أيها السادة قدمنا تفاصيل برامجنا والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية الأولى

سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودله أنتم مع فرحان أنصاري أولا مقدمات هذه النشرة الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب يحدد بتكثيف العمليات العسكرية ضد إيران وتحران تحذر من ضرب البنى التحتية الإسرائيلية والأمريكية للطاقة رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يطلق اليوم حملة وطنية تحت مسمى تأحد الشباب بالابتعاد عن تعاطي المخدرات من أجل الهند المتطورة الاتحاد الأوروبي سيعقد محادثات طارئة في 5 أغسطس الجاري لمعالجة أزمة الحجرة في سبتة الهند ترتقي إلى المركز الرابع في جدول الميداليات لدورة ألعاب الكومنولث 2026 في غلاسكو وذلك بعد ارتفاع رصيدها الإجمالي إلى 39 ميدالية أيها السادة الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية حدد الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب بتكثيف العمليات العسكرية ضد إيران محذرا من أن الضربات الأمريكية ستستمر حتى توقف تهران هجماتها على حركة الملاحة البحرية وتعود إلى طاولة المفاوضات وتأتي هذه الأعمال العدائية المتصاعدة بالتزامن مع إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا أمنيا جديدا يحث الأمريكيين في منطقة غرب آسيا على التفكير في مغادرة المنطقة أو الاستعداد للرحيل في حال تفاقم السرع كما امتدت التوترات المتجددة لتشمل قطاع غزة ولبنان حيث شنت إسرائيل ضربات جديدة رغم إعلان حركة حماس استعدادها لنزع صلاحية بموجب إطار عمل لوقف إطلاق النار بدعم من الولايات المتحدة وفي غضون ذلك حذرت إيران من أنها مستعدة لضرب البنية التحتية الإسرائيلية الحيوية ومنشآت الطاقة الأمريكية في أنحاء غرب آسيا إذا تعرضت لهجوم إذا نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن طهران أعدت خططا لاستحداث منشآت حساسة في إسرائيل وأصول الطاقة الأمريكية في المنطقة في حال شن أي عمل عسكري ضد البلاد مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية أظهرت قدراتها خلال الصراع الأخير الذي دام 40 يوما وكذلك الاشتباكات العسكرية اللاحقة سيطلق رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي حملة تعهد الشباب بالابتعاد عن تعاطي المخدرات من أجل الهند المتطورة مما يمثل بداية حملة وطنية تستمر 100 أسبوع تحت شعار مشاركة مجتمعية لمكافحة تعاطي المخدرات حيث سيشارك فيها الشباب من أكثر من 10,000 موقع في جميع أنحاء البلاد إلى جانب الانضمام إليها افتراضيا متطوعو مبادرة ماي بهارت ومتطوع البرنامج الوطني للخدمة التابع للمبادرة نفسها فضلا عن نوادي الشباب والمدارس والكليات والجامعات والمنظمات غير الحكومية والأجنحة الشبابية للاتحادات الصناعية وأكثر من 125 منظمة روحية شريكة وفي إطار هذه الحملة سيتم تنظيم أنشطة أسبوعية كل يوم أحد في جميع أنحاء البلاد لتعزيز الوعي وتشجيع المشاركة العامة في بناء مجتمع خال من المخدرات حيث ستشمل الأنشطة فعاليات رياضية ومسيرات مشي وجلسات تأمل وبرامج ثقافية وحملات توعية وعروضا مسرحية في الأماكن العامة ومنتديات نقاشية ومسابقات فنية وبرامج للمشاركة المجتمعية وذلك بهدف إلحام الشباب للابتعاد عن تعاطي المخدرات وتشجيعهم ليصبحوا سفراء للتغيير الاجتماعي الإيجابي في مجتمعاتهم سيعقد الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة في 5 أغسطس الجاري لمعالجة أزمة الهجرة في سبتة وذلك في أعقاب خلاف نشب بين إسبانيا وبعض الدول الأعضاء حيث دعت 22 دولة من الاتحاد الأوروبي إلى استجابة منسقة وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية في أعقاب دخول نحو 60,000 مهاجر إلى الحي الإسباني قادمين من المغرب من جهتها انتقدت إسبانيا ما وصفته برد فعل يثير الانقسام من جانب بعض الحكومات الأوروبية بعد أن علقت إيطاليا العمل باتفاقية شنغن التي تتيح التنقل الحر عبر الحدود مع إسبانيا وهي خطوة حظيت بدعم فنلندا ودنمارك وأفاد مسؤولون بأن جميع المهاجرين الذين دخلوا سبتة في 30 يوليو الماضي قد عادوا أدراجهم في حين
في حين لقي ما لا يقل عن 67 شخص حتفهم خلال موجة العبور الكثيفة، في حين حذرت دول الاتحاد الأوروبي من أن الهجرة غير المنضبطة قد تقوض الثقة في سياسة الهجرة المشتركة للتكتل. من جانبه صرح رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز بأن حكومته استعادت السيطرة على الحدود ومنعت التحركات غير المصرحة نحو البر الرئيسي لأوروبا. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودره. نواصل قراءة هذه النشرة. لقي 13 شخص حتفهم في بيرو إثر تحطم طائرة سياحية في حقل بالقرب من مدينة ناسكا. ووفقا لبيان نشرته بلدية ناسكا على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت الطائرة تقل سياحا في رحلة لمشاهدة معالم خطوط ناسكا الشهيرة، وهي عبارة عن رسوم أرضية ضخمة حفرها السكان الأصليون في بيرو على سطح الساحة قبل قرون. وذكرت البلدية أن الطائرة التي تشغلها شركة الطيران البيروفية إيروديانا كانت قد أقلعت من مدينة إيكا القريبة، فيما أفادت السلطات المختصة في بيرو بأن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق. من جهتها أعربت رئيسة بيرو السيدة كيكو فوجيموري هيغوشي عن أسفها لفقدان الأرواح في حادث تحطم الطائرة، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات المرتبطة بالتحقيقات. سيستحل وزير خارجية أوزبكستان السيد باختيور أوديلوفيتش سعيدوف زيارة رسمية للهند اعتبارا من اليوم الأحد ولغاية 5 أغسطس الجاري. ووفقا لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، سيلتقي السيد أوديلوفيتش برئيسة جمهورية الهند السيدة دروبدي مورمو في قصر الرئيس، إلى جانب اللقاء مع وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر والمشاركة في منتدى الأعمال بالعاصمة نيودلهي. أفادت وسائل الإعلام الرسمية في روسيا بمقتل 3 أشخاص على الأقل، بينهم المشتبه به في التفجير، وإصابة 21 آخرين على الأقل جراء انفجار قنبلة في مطعم بساحة كودرينسيكايا وسط موسكو، وفقا للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية أن العبوة الناسفة كانت بحوضة امرأة مجهولة الهوية لقيت حتفها في الانفجار، إلى جانب حارس أمن وأحد الزبائن، في حين أفادت السلطات المحلية أن الحادث قيد التحقيق. ارتقت الهند إلى المركز الرابع في جدول الميداليات لدورة ألعاب الكومنولث 2026 في غلاسكو، وذلك بعد حصدها 16 ميدالية في 4 رياضات خلال اليوم 10 الاستثنائي. وبهذا التقدم ارتفع رصيد الهند الإجمالي إلى 39 ميدالية، شملت 13 ذهبية و17 فضية و9 برونزيات. تصدر فريق الملاكمة المشهد بحصوله على 10 ميداليات، حيث أضاف الرياضيون الهنود ميداليتين في كل من منافسات دفع الجلة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والوثب الثلاثي للرجال، بالإضافة إلى ميدالية واحدة في كل من الجودو وألعاب القوى. هذا وقدم الملاكمون الهنود أداء تاريخيا في الدورة، محققين 7 ميداليات ذهبية، وهو إنجاز غير مسبوق لأي دولة في نسخة واحدة من الألعاب، إلى جانب 3 ميداليات فضية، مما يمثل أفضل مشاركة للهند في منافسات الملاكمة بتاريخ ألعاب الكومنولث. كما حققت الهند نجاحا في منافسات ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، مسجلة ثنائية مميزة في مسابقة دفع الجلة للرجال، إذ نال سومن رانا ميدالية ذهبية، فيما حصل شوبام غويل على ميدالية فضية. وفي بطولة تايبي المفتوحة للبادمنتون، ستلعب اللاعبة الهندية تانبي شرما ضد اللاعبة الفيتنامية ثوي لينا نغوين المصنفة 21 عالميا في نهائي منافسات فردي السيدة 7 حلقات، وذلك بعد انتصارها على هوانغ يو هسون من الصين تايبي بنتيجة 21-17 و21-11 في مجموعتين متتاليتين في الدور نصف النهائي.

0: headquarters of Telangana, Chandrababu Naidu has been keen to develop the potential of the coastal Andhra Pradesh. So you are seeing a lot of projects are coming up in and around Vijayawada, in and around Visakhapatnam, and also in other small towns and cities where a lot of initiative has been launched. And Chandrababu Naidu is a person who believes in reforms and shares a good equation with our Prime Minister and shares the Prime Minister vision for both Swarnabha Andhra as well as for Viksit Bharat. So therefore, today the projects that were inaugurated or dedicated to the nation or foundation for which was laid today, all these projects are towards doing three things. One, to tap the local talent potential, to open up several sectors for entrepreneurship, both locally as well as nationally. And third, to invite international collaboration and to spur growth in all these areas, and also to, you know, open up employment potential for particularly people belonging to economically weaker sections, but including scheduled caste and scheduled tribes.
1: Another infra project inaugurated today related to the renewable energy sector, that is the Prime Minister inaugurated transmission system for Kurnool Wind Energy Zone and Solar Energy Zone. How will such projects, or how do such projects contribute to India's energy transition and decarbonization efforts?
0: Well, you know, as Prime Minister has very clearly expressed India's commitment to meet climate control goals. We saw India taking an active part in the climate conference a few years ago. And since then, we have been keeping up that commitment. First, you saw the complete electrification of our railways, our rail network, which largely reduced the carbon emissions, number one. Number two, a lot of encouragement has been given to other alternative forms of energy, particularly windmill as well as solar energy. Under the solar energy, we all know how Prime Minister wants his household to turn into a hub for producing solar energy. So schemes have been announced. It was announced in the previous budget, given further encouragement where every house can set up with government subsidy, can put up solar panels and generate electricity, not only for their use and as well as also give it to the grid. Now, today's projects particularly, they will enable evacuation of power. See, you need the new grid connectivity so that power that is generated by both private enterprises and individual enterprises, or even individual homes, and particularly these renewable energy zones in places like Kurnool and Anantapuram. And this will in fact benefit the entire country, because power which is produced, which is in surplus, will be fed to the national grid. And on the whole, you are going to see a large quantum of renewable energy sources, which will show our commitment, also reduce the fossil fuel power generation, which is a very important step for the coming generation. It's Prime Minister's commitment to the coming generation that India surges ahead the field of cleaner fuel.
1: Prime Minister Narendra Modi today said Andhra Pradesh has the potential to emerge as a key growth engine for Viksit Bharat. How do projects inaugurated or launched by him today fit into the centre's vision of Viksit Bharat and the broader strategy for infrastructure and economic development in the state?
0: Yes, because as I mentioned earlier, the Andhra Pradesh has always shown, as I mentioned, under the leadership of Chandrababu Naidu, earlier as a Chief Minister of United Andhra, and now as a Chief Minister of Andhra Pradesh. He has been very committed to reforms. He always believes that the huge potential of the people of Andhra Pradesh must be tapped for these kind of forward-thinking, innovative projects that will bring about an opportunity or open the window for what the Prime Minister calls global dominance of local youth. Already we know Andhra Pradesh, Telangana and some other states, they contribute a lot of talented youth to various technology projects, not just in India. You go to the Silicon Valley or you go to anywhere, you'll find a lot of these young people are from these states.
1: Yes.
0: Where along with the people from other parts of our country have been making fantastic contribution. And the Prime Minister believes that the various schemes, you know, whether it is airport connectivity, airport infrastructure or port connectivity, ultimately, the idea is the logistics is optimized, and along with that, the development that will benefit also the agriculture sector, you know, it will empower our farmers and significantly boost the ease of doing business.
1: Right.
0: So that is why all the projects that were, they will ensure that there is the local talent pool is directly involved in regional development.
1: Mr. Shekhar Iyer, thank you so much for joining us in Akashvani's Spotlight program and sharing your views on this issue.
0: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on Prime Minister's visit to Andhra Pradesh and inauguration of developmental projects. The participants were Shekhar Iyer, senior journalist, and Anubha Rothke, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Spotlight.
4: أيها السادة الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية. حدد الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب بتقذيف العمليات العسكرية ضد إيران، محذرا من أن الضربات الأمريكية ستستمر حتى توقف طهران هجماتها على حركة الملاحة البحرية وتعود إلى طاولة المفاوضات. وتأتي هذه الأعمال العدائية المتصاعدة بالتزامن مع إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا أمنيا جديدا يخص المواطنين الأمريكيين في منطقة غرب آسيا للتفكير في مغادرة المنطقة أو الاستعداد للرحيل في حال تفاقم السرع. كما امتدت التوترات المتجددة لتشمل قطاع غزة ولبنان، حيث شنت إسرائيل ضربات جديدة رغم إعلان حركة حماس استعدادها لنزع سلاحها بموجب إطار عمل لوقف إطلاق النار بدعم من الولايات المتحدة. سيطلق رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي حملة تعهد الشباب بالابتعاد عن تعادل المخدرات من أجل الهند المتطورة، بما يمثل بداية حملة وطنية تستمر 100 أسبوع تحت شعار مشاركة مجتمعية لمكافحة تعاطي المخدرات، حيث سيشارك فيها شباب من أكثر من 10,000 موقع في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب الانضمام إليها افتراضيا متطوع مبادرة ماي بهارت ومتطوع البرنامج الوطني للخدمة التابعة للمبادرة نفسها، فضلا عن نوادي الشباب والمدارس والكليات والجامعات والمنظمات غير الحكومية والأجنحة الشبابية للاتحادات الصناعية أكثر من 125 منظمة روحية شريكة. سيعقد الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة في الخامس من أغسطس الجاري لمعالجة أزمة الهجرة في سبتة، وذلك في عقاب خلاف نشب بين إسبانيا وبعض الدول الأعضاء، حيث دعت 22 دولة من الاتحاد الأوروبي إلى استجابة منسقة وتسجيل الرقابة على الحدود الخارجية في عقاب دخول نحو 60,000 مهاجر إلى الحي الإسباني قادمين من المغرب. من جهتها انتقدت إسبانيا ما وصفته برد فعل يثير الانقسام من جانب بعض الحكومات الأوروبية بعد أن ألقت إيطاليا العمل باتفاقية شنغن، وهي خطوة حظيت بدعم فنلندا والدنمارك. لقي 13 شخص حتفهم في بيرو إثر تحطم طائرة سياحية في حقل بالقرب من مدينة ناسكا. ووفقا لبيان نشرته بلدية ناسكا على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت الطائرة تقل سياحا في رحلة لمشاهدة معالم خطوط ناسكا الشهيرة، وهي عبارة عن رسوم أرضية ضخمة حفرها السكان الأصليون في بيرو على سطح الصحراء قبل قرون. سيستحل وزير خارجية أوزبكستان السيد باختيور أوديلوفيتش سعيدوف زيارة رسمية إلى الهند اعتبارا من اليوم الأحد ولغاية الخامس من الشهر الجاري. ووفقا لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، سيلتقي السيد أوديلوش برئيسة جمهورية الهند السيدة دروبدي مورمو، إلى جانب اللقاء مع وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر. أفادت وسائل الإعلام الرسمية في روسيا بمقتل 3 أشخاص على الأقل بينهم المشتبه به في التفجير، وإصابة 21 آخرين على الأقل جراء انفجار قنبلة في مطعم بساحة كودرينسكايا وسط موسكو، وفقا للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ارتقت الهند إلى المركز الرابع في جدول الميداليات لدورة ألعاب الكومنولث 2026 في غلاسكو، وذلك بعد حصدها 16 ميدالية في 4 رياضات خلال اليوم العاشر الاستثنائي. وبهذا التقدم ارتفع رصيد الهند الإجمالي إلى 39 ميدالية، شمل 13 ذهبية و17 فضية و9 برونزيات. وفي بطولة تاي بي المفتوحة للبادمنتون ستلعب اللاعبة الهندية تان بي شرما ضد اللاعبة الفيتنامية سوي لينها نغوين المصنفة 21 عربيا في نهائي منافسات فردي السيدة سبع حلقات وذلك بعد انتصار

هالا هوانغ يخزون من الصين تايبي بنتيجة 21 مقابل 17 و21 مقابل 11 في مجموعتين متتاليتين في الدور نصف النهائي. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع عمل لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأشعدها، ودمتم حيا. إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. وساعة الحين 11 تماما بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلوهاتس. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز عن AIR وقناة ديدي المجانية. فأولا استهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد السمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

مستمعي الكرام، استمعتم إلى تلاوة من القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. ولن أشارككم تفاصيل البرنامج في الحلقة المسائية هذه، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها. وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم. وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعينا الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعي الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، رئيس الوزراء نارين مودي يطلق حملة مضادة للمخدرات ويحث الشباب البلاد على أن يكون صحيا جسما وعقلا. سفير الهند لدى الولايات المتحدة فيناي موهن كواترا يقول يتوجب على باكستان تحطيم البنى التحتية للإرهاب للتعاون الهندي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقف العمليات العسكرية ضد إيران بدعوى التوسل إلى اتفاقية ملحوظة. قتل ما لا يقل عن 45 مفقودون جراء إصابة سفينة بالنار في جزيرة مادورا. وفي الرياضة، في بطولة كرة الريشة تانوي شارما تفوز بميدالية. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. رئيس الوزراء ناريندرا مودي أكد اليوم بأنه في حين تتقدم الهند بأن تصبح فيكسيت بارت، لابد أن يكون شباب البلاد صحيا جسما وقويا عقلا وفهما ومعتمدا على ذاته. متحدثا في حفل إطلاق حملة مضادة للمخدرات في سبيل فيكسيت بارت بشكل افتراضي في نيودلهي اليوم، شدد السيد مودي بأن الشباب عليهم أن يتجنبوا عن المخدرات ويعتنقوا نمط حياة صحية. وأضاف قائلا إن إطلاق هذه المبادرة ستأتي بشكل حملة 100 يوم طول البلاد بمشاركة جماهير الشعب ضد استخدام المخدرات. بجانب ذلك، أكد السيد مودي بأن الإدمان بالمخدرات يمنع أصحابها عن نيل أهدافهم، كما هو يبعدهم عن تحقيق أحلامهم. وحث السيد الوزير الأسر والعائلات على عدم إخفاء قضايا التعامل بالمخدرات جراء اللوم الاجتماعي. سفير الهند لدى الولايات المتحدة السيد فيناي موهن كواترا شدد على أن باكستان يجب لها تحطم البنى التحتية للإرهاب أولا إذا هي ترغب في تعاون الهند حول القضايا الثنائية. ومن المؤكد بأن باكستان أقامت مؤتمرا في إسلام آباد احتجاجا على قرار الهند بعدم التمسك باتفاقية نهر إندس وعدم الوفاء بها. في مقال له نشر في مجلة أخبارية، انتقد السيد كواترا وزير الخارجية الباكستاني السابق على تهديده بشن الحرب ضد الهند إذا لم يتحقق طلبها بشأن نظام المياه في نهر إندس. وأضاف السيد السفير بأن تهديد الحرب ضد الهند قد أصبح من خيارات سياسية معيارية من قبل إسلام آباد، متجاهلا عن المشاكل الداخلية في أراضي باكستان. وافقت الولايات المتحدة بوقف الهجوم على عسكري المخطط ضد إيران بعد أن التمست طهران وعدة دول شرق آسيا للحد عليها، ودعت بأن إطار عمل نحو قود قوي قد تحقق. في مشاركة له على موقع التواصل الاجتماعي، أكد السيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ظلت مستعدة بكاملها للعمليات العسكرية ضد إيران، ولكنها قررت إلغائها وسمحت للدبلوماسية أن تؤدي دورها. وكتب مضيفا بأن إيران وعدة دول شرق آسيا حثت واشنطن على تأجيل العملية العسكرية.

إذ أن معايير الاتفاقية قد تم التوصل إليها. بناء على ما أفاد به السيد ترامب، إن الاتفاقية المقترحة ستشمل فتح مضيق هرمز بشكل عاجل وكامل بدون عائق فيها. كذلك إنهاء التهديد النووي الإيراني من الآن فصاعدا، في حين لم يتم التأكد بدعوى الرئيس الأمريكي من قبل إيران حتى الآن. قتل ما لا يقل عن أشخاص كما ولم يتم العثور على 41 شخصا في إندونيسيا، في حين أصابت سفينة على متنها 271 راكبا حريقا وهي تسير في البحر بعيدة عن جزيرة مادورا اليوم. وأكدت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا بأنه قد تم إنقاذ 225 من مجموع الركاب على متن السفينة حتى الآن. كما قد جرى عمل البحث والإنقاذ، إذ أن فريق البحث والإنقاذ عملت في تحديد مواقع الركاب المفقودين. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. الاتحاد الأوروبي ستقوم بإجراء محادثات طارئة يوم الثلاثاء القادم للتعامل مع قضية الهجرة في مدينة سيوتا، في أعقاب النزاع ما بين دولة إسبانيا وبعض الدول الأعضاء الآخرين، في حين دعا 21 عضوا في الاتحاد الأوروبي إلى إجابة متناسقة ومراقبة أقوى للحدود الدولية الخارجية، في وقت دخل حوالي 60,000 مهاجر معبر إسبانيا عن طريق المغرب. بجانب ذلك، دانت إسبانيا بما تصفها إجابة مثارة من قبل بعض الحكومات الأوروبية بعد أن ألغت إيطاليا اتفاقية الاتحاد الأوروبي وقراراتها مع إسبانيا، وهي خطوة أيدتها فنلندا والدنمارك كذلك. وأفاد المسؤولون بأن جميع المهاجرين الذين دخلوا مدينة سويتا في 30 من يوليو عادوا منها، بينما 67 منهم قتلوا أثناء رفع تيارات البحر. وزير الشؤون الخارجية في أوزبكستان شيدو بختيار سيقوم بزيارة رسمية للهند بداية من اليوم حتى 5 من الشهر الجاري. على ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية بالهند، خلال زيارته هذه سيقوم السيد شيدو بزيارة السيدة رئيسة الهند دروبدي مورمو لدى القصر الرئاسي، كما هو سيزور وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إيس جاي شنكر. بجانب ذلك، من المقرر أنه سيحضر منتدى الأعمال في نيودلهي هذا الأسبوع. منظمة الصحة العالمية حذرت بأن تفشي وباء إيبولا في الديمقراطية الجمهورية كانغو قد ذهب خارج نطاق الحد مع زيادة حالة الإصابة وتفشي آثارها خارج حدود كانغو وامتداد خطورتها إلى الدول المجاورة، تتزايد يوما فيوما. كذلك أكدت المنظمة بأن تفشي الوباء قد أصبح أكبر خطر من مع إصابة وتأكد حالات بقدر 3605، إلى جانب وفيات يبلغ عددها إلى 1587 حتى يوم الخميس الماضي. سجلت فيه معدل الوفيات 44%. حزب الشعب الوطني في جامو كشمير حث الأمم المتحدة والمجتمعات الدولية على اتخاذ خطوات فورية وعاجلة بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في جامو كشمير التابعة لباكستان. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يطلق حملة مضادة للمخدرات ويحث شباب البلاد على أن يكونوا صحيين جسم

0: سمعًا وعقلًا. سفير الهند لدى الولايات المتحدة فيناي موهن كواترا يقول: يجب على باكستان تحطيم البناء التحتية للإرهاب للتعاون الهندي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقف العمليات العسكرية ضد إيران بدعوى التوسل إلى اتفاقية ملحوظة. قتل ما لا يقل عن 45 مفقودون جراء إصابة سفينة بالنار في جزيرة مادورا. وفي الرياضة، في بطولة كرة الريشة، تانوي شارما تفوز بميدالية. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
0: سمعين الكرام، والآن ضمن برنامجي الأغاني الوطنية أقدم إليكم أغنية وطنية في ألحان الفنان دلير مهدي.

صباح الكرام، ضمن برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، تستمعون أغاني وطنية، والآن أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في ألحان الفنان منادي

0: سامعين الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من الأغاني الوطنية انتهينا من برنامج الأغاني الوطنية في لحن الفنانين والمطربين الهنود. والآن أقدم إليكم برنامج التعليق، يقدمه الأخ حامد رضا.
1: التعليق اليومي.

0: للتعليق الهند ترتفع من المرتبة الثانية والثمانين إلى المرتبة السابعة والخمسين في التصنيف العالمي للإصلاحات الهيكلية والمشجعة للمنافسة. تقدمت الهند 35 مركزا في التصنيفات العالمية من المركز الثاني والثمانين إلى المركز السابع والخمسين، مما يعكس تقدما كبيرا في الإصلاحات الهيكلية وتلك الداعمة للمنافسة خلال الفترة ما بين عام 2010 وعام 2023، وذلك وفقا للتقرير آفاق النمو القادمة في الهند. الحد من تشوهات السوق المناهضة للمنافسة للبناء على التقدم الإصلاحي للهند الذي أصدرته مؤسسة كومبيتير. ويقيم التقرير أداء الهند استنادا إلى مؤشر أداء تشوهات السوق الخاص بالمؤسسة، حيث يستعرض مسار الإصلاح في البلاد خلال تلك الفترة، ويعزو هذا التحسن إلى الجهود المستمرة للحد من تشوهات السوق والتعزيز التنافسية. وقد تم إطلاق التقرير خلال حلقة نقاشية بعنوان مسار الإصلاح في الهند وتشوهات السوق وأفاق النمو والتنافسية المستقبلية، نظمها مركز قانون التجارة والاستثمار CTIL التابع للمعهد الهندي للتجارة الخارجية IIFT بالتعاون مع مؤسسة كومبيتير لسياسات التجارة والمنافسة في نيودلهي. وركزت المناقشة على رحلة الإصلاح الهيكلي في الهند والتدابير السياسية لتعزيز التنافسية والمرحلة المقبلة من الإصلاحات اللازمة للحفاظ على النمو في ظل بيئة تجارية عالمية متغيرة. ويقيم التقرير تشوهات السوق عبر ثلاثة محاور رئيسية: حماية حقوق الملكية والمنافسة المحلية والمنافسة الدولية. كما يسلط الضوء على إصلاحات بارزة مثل تطبيق ضريبة السلع والخدمات GST وقانون الإعسار والإفلاس IBC والتحسينات في البيئة التنظيمية وتحديث أنظمة تيسير التجارة. كذلك يتناول التقرير التطورات المتعلقة بالمنافسة وظروف الاستثمار والأسواق الرقمية والحواجز التنظيمية الخارجية التي تؤثر على تنافسية الهند ومشاركتها في التجارة الدولية. واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور جيمس جي نيدومبار الأستاذ ورئيس مركز قانون التجارة والاستثمار CTIL، حيث سلط الضوء على أهمية تقييم مسار الإصلاح في الهند في سياق التنافسية العالمية والتجارة الدولية. كما ألقى السيد سودانشو باندي مفوض الانتخابات في إقليم لداخ الاتحادي والمسؤول السابق في حكومة الهند الكلمة الرئيسية. وتلا ذلك عرض تقديمي حول النتائج الرئيسية للتقرير قدمه السيد شانكر سينغام رئيس مجلس الإدارة ورئيس مؤسسة كومبيتير لسياسات التجارة والمنافسة. ويشدد التقرير أيضا على أهمية اعتماد نهج قائم على الأدلة وموجه نحو النتائج والأثر في سياسة المنافسة ومراجعة القيود الاستثمارية الخاصة بقطاعات محددة في ضوء انعكاساتها على رفاهية المستهلك وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين ذوي التوجهات المماثلة لمعالجة العوائق التنظيمية في الأسواق الدولية. وشهد الحدث حلقة نقاشية جمعت خبراء من الأوساط القانونية والصناعية والأكاديمية وواضع السياسات لمناقشة تجربة الهند في الإصلاح وسياسة المنافسة ومناخ الاستثمار وتشوهات السوق والتحديات الناشئة في مجال التجارة الدولية. واختتم البرنامج بجلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة، حيث جمع الحدث ممثلين عن القطاعات القانونية والأكاديمية والصناعية وصناع السياسات لمناقشة التدابير الرامية إلى تعزيز تنافسية الهند وإنتاجيتها واندماجها في الاقتصاد العالمي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز، وتطبيق نيوز اون AIR وقناة DD المجانية.

مستمعي الكرام، والآن مرة أخرى أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في ألحان الفنان كافيتا كريشنا مورتي.

مستمعينا الكرام، أولا قد انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية والموسيقى الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وقد حان موعد برنامج التطورات الأخيرة. والآن إليكم برنامج التطورات الأخيرة تستمعون من خلالها

سمعي الكرام، ضمن برنامج التطورات الأخيرة استمعتم إلى برنامج ممتع خاص بالتطورات وحملات التقدم في بلاد الهند، لا سيما في تطلعات رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي. والآن ضمن برنامج حديث الليلة أقدم إليكم حديثا ممتعا وهو مفيدا.

0: للغاية حول موضوع الأسنان وصيانتها عن الأمراض. يقدمه الأستاذ أنصار أحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تجفيف الأسنان والوقاية منه. إن أكثر المشاكل ضيوعا للإنسان والجسم الإنساني ككل هو نخر الأسنان وفساده. ونخر الأسنان يعني فقدان الأسنان، تحجر البنية المتكلسة الصعبة أي مناوع عاج الأسنان، وحين يصل هذا إلى جذر الأسنان يدعى بنخر الجذر. في الواقع إن الكالسيوم والحديد يتجمعان على نحو غليظ، وهذه العملية تدعى تحجير السن الإنساني، بحيث تصبح الأسنان أصلب الأجزاء في الجسم الإنساني، ولكنه بمجرد الإهمال من جهة الإنسان تنخر الأسنان ويتشكل التجفيف. وبسوء الحظ ليس أي كائن بشري ذا حظ، بحيث يكون له تدبير مثل ما يتمتع به التمساح الذي عندما ينتهي من تناول الغذاء يأتيه طائر الصديق الصغير ويزيل من منقاره ما بقي من أجزاء اللحم بين أسنانه. ولكنه في الجسم الإنساني يأخذ ملاجين بل بلاجين من البكتيريا تعمل على الأسنان، وعملية النخر تبدأ داخل 20 دقيقة، وتبقى هذه البكتيريا على نحو دائم في لويحة سنية وتعتبر عدونا الأول. ما هو الطاعون السني؟ هي مادة لزقة بلا لون تتشكل فوق أسنان كل شخص. تلتصق هذه المادة بتماسك بسطح الأنامل، وخليط من البكتيريا ومن مواد ضارية أنتجها البكتيريا ومن مخاط سائلة من لعاب ومواد غذائية. وهذه الطاعون سبب لمرضين كبيرين للأسنان، الأول نخر الأسنان والثاني أمراض شغافية. إن الطريق لمنع حدوث كافة أنواع من تجفيفات وأمراض لثوية وشغافية هو مجرد إزالة الطاعون السني من الأسنان. الطاعون سبب لنخر الأسنان. إن الحموض الناتجة أثناء العملية الاستقلابية تبقى راكدة فوق سطح الأسنان، والحمض يزيل الكالسيوم من سطح الأنامل، وإذا ترك هذا العمل يستمر لفترة هامة من الوقت يتطور التجفيف في ذلك المكان، ويمكن أن يرى انحلال في أماكن مختلفة من الأسنان، وهذا الانحلال أكثر شيوعا في هذه المواقع. الأول انحلال شقوق وصدع، هذه هي ملامح تشريحية عادية للأسنان، وتقع معظم الشقوق والصدع على السطوح القاطعة للأسنان. عندما يجد طبيب الأسنان مكانا صغيرا من الانحلال في أحد هذه الشقوق والصدع، إنه يسقب التجفف في ذلك المكان، وبهذا النمط يتم إزالة كافة الشقوق، وهذا تدبير وقائي رائع. والثاني تجفيفات بين الاشتدادين، هي التجوفات التي تتطور في السطوح حيث تلتقي الأسنان بعضها بالبعض، ومثلما يسبب تفاح فاسد إفساد ما يجاوره من التفاحات، يؤدي تجوف أسنان إلى تجوف أسنان تجاريه وتتصل به. والثالث تجوفات على خط اللثة، إن هذه المنطقة الخاصة لا تتنظف تلقائيا، وفوق هذا تلك المنطقة لا تصل إليها فرشة الأسنان أثناء التنظيف. يجب ملء هذه التجوفات سرعان ما يتم انكشافها، وذلك بأنواع مختلفة من مواد الملء. يتوقف خيار مواد الملء على عوامل مختلفة كمثل مستحضرات تجميلية ومناطق المزغ والقطع. إن التجوفات في الأسنان الأمامية يجب ملؤها بمواد تجميلية أو بمواد الملء الملونة، في حين يجري ملء التجوفات في الأسنان الطاحنة بمواد معدنية وهي الفضة والذهب أو مركبات بلوتونيوم. وبعض الأوقات نحن نستخدم حشوة معدنية لملء التجوفات تجنبا عن تكسر مواد الملء، وأحيانا نحن نضطر إلى إلصاق تاج معدني بالسن حيث يقع تكسر كثير للسن، وبعض الأوقات ينكسر صدفة عند الأكل. ولحسن الحظ نتيجة للبحوث الأخيرة الجارية في مجال علم الأسنان، ولا سيما في المواد المستعملة في ملء الأسنان، تم اكتشاف أنواع مختلفة من مواد تستخدم لملء الفجوات، وهي صلبة ومقاومة للماء ومقبولة جدا من حيث التجميل، وتستخدم في الأسنان الخلفية أيضا. وبصرف النظر من كافة تطورات تحققت في مجال ملء التجوفات، يوضع توكيد أكثر على الجانب الوقائي. كيف يستطيع أحد من منع نخر الأسنان وتشكل التجوفات فيها وللحفاظ على الميناء الطبيعي للأسنان؟ يوصي الأطباء بمراعاة 5 قواعد ذهبية للأسنان السليمة. الأول، الغذاء الذي نحن نأكله لابد أن يعطينا الفيتامينات والمعدنيات والمخشنات. لابد أن نأكل أطعمة ثقيلة من شأنها تدلك الأسنان واللثة وتعمل عمل التنظيف الطبيعي. ومن هذه الأطعمة الحليب ومنتجاته والخضار والنبات الحبي والبيض واللحم والسمك والفواكه. والثاني، تفادي أطعمة معنية كمثل الطوفي والكندي والأطعمة الحلوة واللازقة والشوكولات والسكر ومنتجات السكر، فلا بد من تفاديها ما بين الوجبات. والثالث، تنظيف الأسنان بعد كل وجبة لإزالة طاعون السن، وهذا أحسن الطرق الميكانية لإزالة طاعون السن من سطوح الأسنان. والرابع، استعمال معجون الأسنان وفرشة الأسنان. والخامس، زيارة طبيب الأسنان على نحو نظامي على الأرجح بعد كل 6 أشهر، ومثل هذه الزيارة تساعد في منع حدوث كثير من مشاكل الأسنان كمثل نخر الأسنان ومشكلة اللثة. فهناك مثل يقول: الوقاية دائما أحسن من العلاج.
2: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق

مستمعينا الكرام، ولن قد انتهينا من حلقة حديث الليلة من برنامج حديث الليلة، والذي استمعتموه في الحليل أستاذ أنصار أحمد حول موضوع وقاية الأسنان من الأمراض. والآن أتوجه معكم إلى حلقة الأغاني والموسيقى الهندية، تستمعون من خلالها أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية، وأول أغنية منها في ألحان الفنانة ألكا ياغنيك.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في إلحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، ولا نقدم إليكم أغنية أخرى استمرارا لهذه السلسلة الغنائية في إلحان الفنانة أنورادا فودوال.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان كومار شانو والكاغا ياغنيك.

في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. والآن إليكم أقدم إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة الغنائية في ألحان الفنانة فنان كومار شانو وأليشا جينوي. إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة.

مستمعي الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة الموسيقية، والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية تستمعون من خلالها موسيقى عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب.

مستمعي الكرام، والآن قد انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى العربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب، وانتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي أكد اليوم بأنه في حين تتقدم الهند بأن تصبح فيكسيت بارت، لا بد أن يكون شباب البلاد صحيين جسما وقويا عقلا وفهما ومعتمدا على ذاته. متحدثا في حفل إطلاق حملة مضادة للمخدرات في سبيل فيكسيت بارت افتراضيا في نيودلهي اليوم، شدد السيد مودي بأن الشباب عليهم أن يتجنبوا عن المخدرات وأن يعتنقوا نمط حياة صحية، وأضاف قائلا إن إطلاق هذه المبادرة ستأتي بشكل حملة 100 يوم طول البلاد بمشاركة جماهير الشعب ضد استخدام المخدرات. سفير الهند لدى الولايات المتحدة السيد فينهاي موهن كواترا شدد على أن باكستان يجب لها تحطم البنى التحتية للإرهاب أولا إذا هي ترغب في تعاون الهند حول القضايا الثنائية. ومن المؤكد بأن باكستان أقامت مؤتمرا في إسلام آباد احتجاجا على قرار الهند بعدم التمسك باتفاقية نهر إندس وعدم الوفاء بها. وافقت الولايات المتحدة بوقف الهجوم على العسكري المخطط ضد إيران بعد أن التمست طهران وعدة دول شرق آسيا للحد عليها، وادعت بأن إطار عمل نحو وقود قوي قد تحقق. في مشاركة له على موقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن

الولايات المتحدة ظلت مستعدة بكاملها للعمليات العسكرية ضد إيران، ولكنها قررت إلغاءها وسمحت للدبلوماسية أن تؤدي دورها. قتل ما لا يقل عن أشخاص، كما ولم يتم العثور على 41 شخصا في إندونيسيا، في حين أصابت سفينة على متنها 271 راكبا حريقا وهي تسير في البحر بعيدة على جزيرة مادورا اليوم. وأكدت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا بأنه قد تم إنقاذ 225 من مجموع الركاب على متن السفينة حتى الآن. الاتحاد الأوروبي ستقوم بإجراء محادثات طارئة يوم الثلاثاء القادم للتعامل مع قضية الهجرة في مدينة سيوتا في أعقاب النزاع ما بين دولة إسبانيا وبعض الدول الأعضاء الآخرين، في حين دعا 21 عضوا في الاتحاد الأوروبي إلى إجابة متناسقة ومراقبة أقوى للحدود الدولية الخارجية في وقت دخول حوالي 60 ألف مهاجر معبر إسبانيا عن طريق المغرب. وزير الشؤون الخارجية في أوزبكستان شيدو بختيار سيقوم بزيارة رسمية للهند بداية من اليوم حتى 5 من الشهر الجاري، على ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية بالهند. منظمة الصحة العالمية حذرت بأن تفشي وباء إيبولا في الديمقراطية الجمهورية كانغو قد ذهب خارج نطاق الحد مع زيادة حالات الإصابة وتفشي آثارها خارج حدود كانغو وامتداد خطورتها إلى الدول المجاورة تتزايد يوما فيوما. حزب الشعب الوطني في جامو كشمير حثت الأمم المتحدة والمجتمعات الدولية على اتخاذ خطوات فورية وعاجلة بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في جامو كشمير التابعة لباكستان. وبهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.